ላክ ረሃብ ካ ነትበልም ላክ ረሃብ ሩጭሊየብ ኪማልክቴ ኪማልከመማ ኤአኽማይ ተቅብናቅናኽ ብየይ ክረብረሽኪ ባንትራር ቹሊክ ርኑቂክ ርቢሺክ ትራ ረሃብ ካ ረሃብ ሩጭሊየብ ሽክቢ አይ ጽቆል ቢቶል ኮአትታ አብቃ ኮአውቃሻኽ ትቃ متقايق كنتك مخمير تقو امستاخ كنكا بك اتت اتكولاتشكا اتكولاتشوتليف ات ان مارشينشكا ات ان مارشين روتليف كراكارا تيا سيباخ تشكاخ لول كشور تشواتش قاتير روتليف تشكرارا نككا كونوتلاخ بيهيرشين سقيل بتشيل كرارا تملخ بچکخ میخ ترشلان کا ترول کا ناوخ کشین ناوال انتیوال تیعا اوچلخ تق بیئی بیئی قسخی کریخ نبیئی خطنا میت چوچ چن کاخون اوچلخ اوچیل کئیلخ تق کیکوت مال کئیلخ تق اوچیل تیعا سیپا چکا کرارا چن کیکساخ چپام کیکس لیمال نخیلت میئی ай атат атхун ркан чепак колхай рашак колхай чепанавак рашанавак овок хунахпу тепепу оккмат алом кахалом ишпиякок ишмуканек ртетрамама их ртетрамама сак кирара тршланка пкшкахак их нок эмор нок эйек птак кочуач кохнал تملوخ بچکاخ میخ کنا اوخ قطیت قمما کرابراش کیبان کرابراش کیچول اے اخمایی تقبنق نخ بیئی خبرا خوا کیچیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ اخافر شن چکاخ چاواچ تا چاواچ قطیع شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک کسلی مالر شن کمیگ نقوبا کاتران نخ بیش کشی کرشن اوهو

ملاك عمل تيوس كتشابنا وكشاكا بوخ صحاب ركا ورشن كالو ملاكا تقاقيخ كرارا عمل تيوس سخار قبل كسلي مال اوز قابتش قاق تشكيخ ما هون قد قين تخ كسلي مال برو قاها اوخ قابت شخون هلال برشي هون قيخ كمي كي كي يخ جلال شي شلاعنا اي كو لخ جلال شي بين نهور ماه كوين كاك ملاك شن كاب كوچوچ اي تشقا كولا نيكاخ بس كونغان تساماخ كولا تشكيبتش تشبور سي اسمخنا بركرر كي كوتي مال قص اسابش خبرك اورشن كتقيق ملتيوشي ترخار خبال كسلي مال ملتيوسا شوان خاكا لا بريمير شقر سيكيبا ان بيخ كوباخو كوكاشاخ مي با كيبنون كايشي ماتش كرا اورتي لابتش اشوان ملتيوش نقو كاشاكا تسا خبرك اور نقو كاشاكا بنا باخ كرا كاشاكا مي با ربنون كايشي ماتش

0: kasak multios ka cabang. Karaka rubika ihuk kawa kami karaka ke ahmak. Nakan bika ra ahmak kami nak kasak at pam habraka programasyon. Pam sahabas nak kasak at sahabraka ur nakan bika at kara pam kalendario maya o kawa kami.
1: Ahmak. رخال بين كيون رئيل شقا إيل ماك رخال بين أقوم شقا نخبه رجبال إيخ رخال بين قتيت روج ليف كان ما إقتيت قوما أطلق تقنا أوغر شينو هير وقنا رئيل رشين جميلال شقا رجوغا نق أقكم كون

تول كاتش قاش لو بيكا ايه كا كاميك كوب ناق كا ايلش ناق كا كبركا ايه يرا وناق قاسي كوش من باك كاس دي مال قاس بون كا انكي تشابونا تشقا ايه يرا وناق قاس نكا خو انكي ايل كاتسان اوتسن بيتيغ انكي ام بريبارار كي نك شم ساخكار قاكي با انكي بانكال ملاحتاق استوديو ايكا را قاس ايبرا وناق قاس ناخنا الاك بنسار قول خي اتشناق امستانش كتتخ ايك قول نبكي با مونك مستاخ تنلق هنا اتشناق بنتناكنا عرو هنا خي انكي كونك اك بنسار ايبرا وناق ايكا انخر رخبا اتشبام كاك قاس لي ماش بيتيخ قول كير اتشناق المنتها نبتكي با تنلق ايرا وناق تبقى كيف كان كي تشبون كان ما كان قاعد نقل بتحكات كي بس ولا كو يكري ايش كو ان خطي برا بقاع كي با دسبوس كرا ان كي كو يون هي اتقا قصي ان كي اكو هن كرا ان كهو كرا كان بيكا سيخ كوندو هو نق لش نق تشبام كا هبرك ايخ احماك لا باشا كا لا بوست يا تيتلان هبرك اور هو نق كي مينوتو نقلا كا كو كا اور شن كا تشقا روتسي لابات شابترا نقاو كشاوا لملاح كاملتيوش كشاوا تنهي لاميخكا نو كشاكا بو بوخ تخبركا اوار كرا نخ كشاكا ماما ماما لا كبنونكا اخصو تخيلا تخبركا اوار شنكا تقاقيخ

ملتيوش نقاب قشاكا خبرك أور روتسيلكا أبتش إلاخ قطال إلاخ قطيع أتشلنخ أبخاي كراكا قاس أوتسا قاس ليمال جياتسات شكي شك أبي يامام كرا قاس كتكي كوتا أتكولنا شك خليل برك كرا شقا قاس برسيستت أتصخبال شقا شقون هلال تقنا ألبا أتصخبال نقاب شباخ إكرا قاس أوتسنا لر قاس ليمال خوناك والشيال شباتش برك ما هو نقن بيش شباتش قا نتيتن بإلاك أصلي ما شبات بنا كرا ملتيوسا أتشنت بوسيل نخر كشاكا سلونيا حبركا أور روتيل كرباتش ملتيوس نهلامين كشاكا بوبوخ رهون كشا خرماخ كونجونتو ماي إن قيال كاتسا حبركا أور

Ailam lah rakhav rukushka, ailam lah rakhav rukush ruchlev. Prubik ha nakmeltiusir kin kachiva, eshven khilal sesh eskeshaniel qsin, eshnmak, eskokok, eskolvabe qatnamet, eskolchitaqya, eskolnat, eskolnqa, meltius chiva nok eshbila traq or il traq sama. Nekrakarachqa نقملت يشيخ تككن خلال بنق اكل قطنمت اكل تتقيا اكل نات اكل نقا هك ايون هك كستومبر رشن هك تنمت ورشن قطنمت ابسا ده برنسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاق ارميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قس نرقا خي سون بكيبا قاس نكيكي كوتا نق كشبلا نقر قاحب كبا إيخ إيخ نق كي بيخ ترق بانيك ترق أر إيخ رمال كرا نقمل تيوشيخ كن كاتشبا رخاف كاخ رخاف رجليب تشلانت كا إبكين ترخاف رأقا نقر كرا تشقا نقمل تيوشيخ تشكا كن خلال لبنق خيكول قطنامت خيكول نات خيكول نقا خيكول تيتاقيا أباخني ترق سن كاشتاخوا رتخ بال قطنامت ملتيوش جيبا قس نق إشبلا إش قلتا إش قاتيا إش قتيت إيش قمما ملتيوش جيبا قس نقه بي بيخ ترق أور إيل ترق بانيك نكيش كوش لانا تشقيخ نق إنا تاق ملتيوش كتشيباش قش بلا خي ترق برا خون أور قسماخ هربن آن بو ببو خارا خف كاخ خارا خف رو جليب شتو ياستي باق قس لمال رشن قيخ جواق خميخ جكرا شتقوريك خيب إن تاق شتماق أور إيل رمال كرا خبرا سماخ ما رشين خبرا بو ببو خنبيخ كن كارو بي جيبا Chuak chik ta, chuak chik katia.

التوشكا جابت ترى خبرة شنقة تلاج الخبرة كاخون قيخ ميركوليس ميركوليس ديسي سيس خبر الخبرة كايك سبتيمبري التوش خيات راديوز بوركي نا ماسي نا منوس شو بان برميتي لو تشقا كواندو قوارنا قهار شنقي هيوير اي دن مويو ترى شو خي كتاب تشخميخ بوركي سخرا بلانشن ديوز خلاج مالكرا اتاتيا سيغرامينتي امونش ليخ سماخين اسبسيالمينتي كوين خلاج خي قص جانيم كي تعيم ممكن تيمبورتار ورام كل أشكا، pero siempre هي كل خون necesidad أشكا بكلم، porque نحن ما كي يالنا تحكي واي كا كشغلات كي يالنا خون تباس كي كبه، y cuando كي بيلاش بام كسامح بلا، entonces es precisamente كوين nuestras queridas hermanas قص ترا انتخنو كشاخ بام diferentes lugares diferentes familias ربنا كا poner parte يا برا programa Amaneciendo con Cristo Taxobanca, las 5 de la mañana con 21 minutos, como habla que estudios. Y por ejemplo, en casa, un canto, está en la ventana con Malca Cairoy, habrá canto, verán, tú me sondeas. El tío de Chabatat, at Colaruín, 101.9.

دعنا وكشاخ راديو لا بوز دي تلان لا بارتيسيباسيون جينغا خبر الجروبو كايروي دون بخريترا كازنخ تاكانتي كونسنتغانا كي مون انسبيرار كيزاز بور ميديو ديال الاسبيريتو سانتو كي ريا سيمبر كي يون خبر كانتو دون بخريترا كازنخ تاكتيبس بلان خيسوس اس اس ال سيور.

0: ترى خبرش انا اخت لاش لما اغنيت لا راديو لابوز دي دي دانتر بروغراما ما نتندو كون كريستو تخناش ادرش بالاخ دي دي لازين لما نيانا هستا لازوج لما نيانا نقيب يا خيبين باركي كراش نقيق تشكتشو اخت لاخونش برورماسيون ان الومبر دل بادر دل ليكو دل اسبريتو سانتو امين
1: Piensan que soy un hereje, algunos me critican.
2: Dice... Es la hora 8, un minuto.
3: Con el toque diferente, en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.
4: 101.9, la frecuencia del amor.
3: Radio La Voz de Atitlán.
5: Desde Santiago Atitlán difunde 101.9, La Voz de Atitlán.

حبينا تكوتشك ان سيندوني روينغا راديو لا فوز دي اتلان صراحه برقير شنقي كمك شنقي كمي ميركولي سينتوريتا دي لا سيمانا وكل لا فيتشا 16 دي سبتمبر شن هبرا هنا 2026 كيلا اي حكيدت نغاشا راديو لا فوز دي اتلان شابانس نغاشا باخ بروغراماسيون كمي تشي جابات صرا ا بريفيرنسيا